قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر.

أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون

سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون.

0: الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.
1: دم مكيبي سورة القلم جاء تريس هتر ونايت فشاقين سورة جاء فانساس دي ونا آية ونيلا ميادقم في لاول أم فرطما شازلينك يا بدر.

0: سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ.
1: زَعِيمٌ عَيْنُكَ إِبِي فِرِي زَعِيمٌ تِرِوَاغُتَ مَدُّ قُرَانِ.

0: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة
1: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ترهقهم ذلة إتان غراغ سكون كين هادن جهني
0: بارو
1: بارو كورم في رغلا إنجا تركيما كما كون دانا
0: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة
1: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلة
0: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون

0: وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون
1: من مغر اتانگا غين السكون هي فهرتا دنگا غين السكون هي فهرتا دا ايروگا استعلا هم ايگوتا رخوا فريهم كولن جهن استعلا ديكم غوانما اتانگا غين برواني دي رخوا ديروگا غين گا اڈو فاروانه
2: أم تسألهم أجرا فهم من فهم من مغرم مثقلون

0: وهو مكظوم مكظوم يارو كاف سكون فريهم وكل لافة دين ضاء مكظو ضاء مكظو ضاء أبا فيس وبو فيلي أدا كوريس سكونين أدا كوريس الضاء فريهم صفة استعلى إطباق جهر فريهم كل الجهنة
1: فاصبر لحكم رب

0: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة.
1: میتونم گفت ترهقهم تاگ ابا فیلدن راست کنن تر تر تفخیم ادا کردن جنگه.
0: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث

0: يعون يهرب يوم يكشف عن ساق وتنجا ادغام فريهم كلها
1: يوم يكشف عن ساق ويدعون
0: دال سكن ويود
1: يوم يكشف عن ساق ويدعون
0: ياق أبو فيلي فريه من وق دا سكون وجيني ويدعون يدعون يد
1: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود
0: يوم

0: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون
1: سنستدرجهم دالغا قلقلا وارغا هفاتنا ده هما قولي سنستدرجهم من حيث لا يعلمون
0: سنستدرجهم من حيث

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوري هابي فرنس ورن أوفا ويركا مانجي دمون فقه السنة مولين آ پروگرام جنستن مومي بدل كوري ألغن مريمات فادنان. فقه السنة مي پروگرام ألغن مي جنستني السيد سابق ليوفا فاوا فقه السنة مي فوتوغي ديوهي ترجمة. می فوی دیوے با ترجمہ کر وافنی احمد فاروق محمد پروگرام کا میہار الگن می گنستنی فیکو سننا کے ہیو ون بہ گہمنی رودیا گڑن ہری معلومات فوت گیم نے بہ تا اتر تفصیل کو دیوانی الستاز احمد مامون فوت گیم نے ایت کا حدیث تا ودار دیوانی الکاری فراق محمد

بآياتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.

أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم.

لهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم

وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله تبارك وتعالى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عزت لبتي مسلمكم شكن ما بكم با إسلام دينك هريها زمانك شا هريها تنك سلحو جنبا قتغا الله سبحانه وتعالى إله قالون نتكا فريها مكربا فوا دير علوم ورا فريها من نظام من نظام بنا فواني ما يغنو قتغا تين كمي جمتشن أي ألوكن تكا معاملات أخلاق ألوكن تكا كي ألايا الله سبحانه وتعالى يدمد غوا قلوم ورغد قد دي كمي معاملات كي اجتماعي فيران ريتكم مؤمنون کے میدو کا عدل انصاف قائم کرمانگے ورگد وسیلتیں

واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: دمي مكنستيني مسجد السلطان محمد كورفان الله زمغا ميد كوريفون هكور نمادو غيادو وغتون ميهار غادين اي غادي هتار منت ساليس فسيكون ميدو هراتشي غادو ميغادي غادين كوريا كنداني هداية تغمغو پروگرام
2: ಹಿದಾಯತುಗೆ ಮಗು

0: منفوه فيلوادي معلومات كي خزانة مسلكو دي ام اتبار كوروه باوريا
1: ديهراج جيگي عدو
0: انها ساترستيك سالس نوه كيلو هرتز ميديوم ويف ارتيها نوه ميگا هرتز اف ام باند
2: ਮੇਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰੰਗ ਅੰਬਰਾ 1:30 ਮਿੰਟ ਅਸੋਂ ਤੇ ਗੇਂਦੋਂ ਨਿਤਿ ਰਾਜ ਜੇ ਗਿਆ ਡੋ

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون.

0: ما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.
1: دم مكيبي سورة القلم تريس هاترون آيات فشاقين سورة فانساس دون آيات ونيلا ميدقم في لاول أم فرتما شازلينك يا بدر.

0: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة
1: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ترهقهم ذلة إتانغا راغا سكون كين هادن جهني
0: بارو
1: بارو كورم في رانغلا إنجا تركيما كما كون دانا
0: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة
1: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلة
0: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة

0: وهو مكظوم مكظوم يارو كاف سكون فريها مكون لا فدين ضاء مك ضو ضاء مك ضو ضاء أبا فيس وبفلي أدا كوريس سكون أدا كوريس الضاء إفريها مصفة استعلى إطباق جهر فريها مكون الجهنة
1: فاصبر لحكم رب

0: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة.
1: بتاعك ترهقهم تاج أبا فيدن راسكن تر تفخيم أداء كورنجين.
0: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين.

0: يوم يكشف عن ساق وتانجا إدغام فريهم كله
1: يوم يكشف عن ساق ويدعون
0: دال سكن ويود
1: يوم يكشف عن ساق ويدعون
0: ياق أبو في الفريهم النوى دال سكون يدعون يدعون يدع
1: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود
0: يوم يك

0: ريجوهم دالق قلقلا وارقا هفاتنا ده هما قولين سنستدرجهم من حيث لا يعلمون
1: سنستدرجهم من حيث
0: سنستدرجهم من حيث
1: سن

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية تبا قمة نقاوي نموس الله التقوى ورواش أدي تبا ينباك مكربي جنما إكمكا فيديجين هيوكا مكراش إيرون إهيوكا مك سببون إنباك مفهيجين هنجا داني أدي ريوتي أخلاقك إكو مينستكنا معاملات كراش
1: ಮೇ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆಡು ಹೈಗಡಿ ತಿರೀಸ್ ಹೈಮಿನಟ್ ಗಮ್ಮಿಗೆಣಿಸ್ತೀನಿ ಈಶಾನ ಮಾದವಗುತ್ಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವಾ.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيار سوي إشانا ما دوغتك بانجيا بانجي دوا ما عليا مالكا رتكا إشانا ما دوغتوي حيكري تيريس حميرتكا دميغنستني كيرت غروان كيفو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تیزی میرے فتیس نماز وگتو گے بانگیا بانگی تو مالیا مالی کیر گڑ تک میرے گے فتیس نماز وگتو وی ہاتر گڑی 47 منٹ کا تیمی گنس تنی کیرت قران کیو.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

والحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

0: صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرت قرآن كيو ميرك فتيس نماد وقتو جي بانجي بانجي دعا دي كيرت قرآن كي نتن مفو ميغاديغا أنك كاوي سالغن من هدايت كمك مي برنامج كوريا دانا.